وجاي وبيه يا يا ما وانت فيه فين دورت يا يما افرزا وانت يا برابو اما بيا سيفا ودوزا وني ابدا